شريف تكتار فالهنقام ويقن تدقك اتكي السميدة ناقر زهق فلتقاسي رام فتاس مالان ورتداس تاقا وابدا غنقوياس اكرامي شوا طنفنو يوفان اليك كدام بانبا غايا كنتوفان تاقناس غايا ميرك مصراف القادة تاقنا التازول لا شنات بابا ميرفانت ليت يا مراب دينيسا ميد بلبلة دي تها كوفا ممسر نراب تهزي يلم بلانقابا ينت مصرينيها يوكا لقفيق تات لا تنبزا ويلا ننما ويقوك كالوا عشغول طاغيت ورتتين كورا إلا غر موسى راسلين تنقدرا تانا تسميدا غازل نكونو كنم أمبدي

alwa ablangewa chantala kai ha ablangewa yaksare singam ablangewa yaksare singa kala qafa وننا بلاقينا غما مايلا تقرينا اللق بلانقا يغسري سينقا كلاق فيق تاتلا تبيزا وننا مايلا تقرينا اللق أدريون غصا طقلا شغاك والويلة أكي الكار